سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة للكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام،
7: لون جديد في سماء الإذاعة.
9: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب.

0: رسولا كل
1: اسمعنا على 88.9

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، ومن الغسالة للشاشة، ومن الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياجنا.

0: لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة، عطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل: ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار: احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات: حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية: من جوالك وعبر تطبيق بيس. أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88.9
8: عندي ما دخل في البال.
5: عدنية اف ام.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسينو نانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
8: مستشفى الرياض الدولي
7: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
8: بأحدث التقنيات،
7: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
8: لا تنتظر،
7: تطمن على قلبك،
8: تطمن على قلبك.
7: في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان،
8: بأمان،
7: وقلبك،
8: وقلبك
7: في أياد أمينة،
8: في أياد أمينة.
7: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة،
8: في مستشفى الرياضة
7: الدولية،
8: الدولية.
7: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي،
8: مستشفى الرياضة الدولي.
7: الرعاية الكاملة،
8: الرعاية الكاملة.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
10: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
10: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
10: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
10: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
10: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
11: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
12: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
13: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
15: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

عدنية FM تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.

0: انت بتقولي ايه يا مريم؟
1: بقولك نستنى شوية هينار لغاية ما ندرس كل حاجة وبعدين نفتح المشروع.
2: مش محتاجين نستنى يا مريومة، مشروع أتليه على أعلى مستوى، هنعمل ديفيليهات وهنجيب أحدث الموديلات والموضة العالمية.
1: يا سلام، هو ده
2: يا بنتي هينار زهدي، لما تنزل السوق تنزل بتقلها.
1: ده كان حلمنا يا هينار لما كنا في كلية فنون جميلة.
2: احلامي انت بس يا مريومة وانا نفذ.
1: ربنا يخليك ليا يا أجمل صاحبة في الدنيا.
2: بقولك يا مريم، هو انت قاعدة هنا في اسكندرية كتير؟
1: انا جيت يومين كده وماشية، بس لو عايزاني اقعد معاكي في قصر السلاملك في المنتزه موافقة طبعا.
2: مريم انت اتجننتي؟ عايزة كاميرات قصر السلاملك في المنتزه تسجل دخولك انت القصر؟
1: مش فاهمة يا هينار، انت بتهزري ولا بتتكلمي بجد؟ إهانة ولا مدعبة؟
2: لا يا حبيبتي إهانة طبعا.
1: والله العظيم بايخة ودمك تقيل.
2: أنا بهزر معاكي، ده شرف لقصر السلاملك والمنتزه واسكندرية كلها إن مريم مسعد تكون معايا في القصر.
1: ولو عاوزة أكون أميرة أعمل إيه؟
2: تتجوزي أخويا أحمد.
1: أتجوز أخوكي؟ أنت بتتكلمي بجد يا هينار؟
2: أيوة طبعا بتكلم بجد. أخويا بعد أقل من شهر هينقل اللوحة الأثرية من اسكندرية لمتحف اللوفر في باريس في موكب ما حصلش قبل كده، وهيكون في إيده اليمين مراته الأميرة مريم.
1: الأميرة مريم مسعد،
2: ست البنات وأجمل صاحبة ليا في الدنيا، الأميرة مريم مسعد. والله أتمنى بجد يا مريومة.
1: طب نعملها ازاي دي يا هينار؟
2: هقولك.
3: معقول يا هينار؟ معقول مش عارفين نجوز أحمد زهدي؟
2: والله يا أنا البنات الحلوين كتير،
3: عايزين واحدة منهم بس،
2: مريم مريومة.
3: لازم تكون أميرة. هي مريم مريومة دي أميرة؟
2: هي أميرة في نفسها.
3: ها هينار بقولك أميرة، بنت أصل وحسب ونسب.
2: باباها يبقى مسعد بيه، بيشتغل في المطار.
3: بيشتغل إيه؟ طيارة؟ هو اللي بنى المطار؟ هو اللي اخترع الطيارة الميراج؟ أبوه وجده يبقوا من زعماء مصر؟
2: لا لا، الأستاذ مسعد مضيف جوي.
3: أنا بفكر في الأميرة فريدة.
2: فريدة؟ فريدة حفيدة الملكة فوزية، أجمل أميرات مصر وأجمل سيدات العالم؟
3: فينوس العرب.
2: معقول؟ معقول الأميرة فريدة توافق على أحمد أخويا؟
3: بيزيدها شرف يا هينار، ده فلدنا أحمد باشا زهدي. وعلى فكرة الأميرة فريدة طلع لجدتها، تحب الموسيقى والغنى زي الملكة فوزية بالظبط.
2: وهنشوفها إمتى بقى يا أنا؟
3: نروح لها بكرة في قصر الحرملك.
2: تعالى يا بكرة.
4: بقول لك إيه يا أحمد، أنا خايفة قوي، أنا أول مرة أخش سيمة.
5: يا نحسة ما تخافيش، ده فيلم حلو قوي، قصة مش مناظر.
4: لا بقول لك إيه، أنا مؤدبة وبنت ناس.
5: عارف، حفيدة برع هريدي مخيمر.
4: أحمد أنا ممكن أسألك سؤال؟
5: اسألي طبعا.
4: أنت ليه عزمتني على السيمة؟ وليه بقى بتجري وراي؟ وليه ركبتني الأوتوبيس أبو دورين؟ وليه بتبصلي كده هو وتسبلي عينك كده؟ وليه مهتم بيا أصلا؟ ليه؟
5: بحبك.
4: وليه بتحبني؟
5: لا أقولك بحبك يبقى معناها أني مش بكرهك، معناها مشاعر، لما تقابل المشاعر بجفاء يبقى أنت مش رومانسية.
4: على فكرة أنا سمعت كلمتك كويس، بس بصراحة يعني مكسوفة، ما أنت عارف إحنا من أسرة محافظة.
5: محافظة المنوفية.
4: أهو بقى شفت، أديك أنت اللي بتهزر في المشاعر أهو، يبقى مين اللي مش رومانسي؟
5: والله بحب.
4: يبقى هقولك على مواعيد أبويا بقى عشان تيجي تشرب معاها الشاي وتسلم عليه.
5: أبويا اسمها بابا. هو أنت مش من الأسرة العالية برضو ولا؟
4: أيوه إحنا من الأسرة العالية. هتيجي ولا مش هتيجي؟
5: هاجي فين؟
4: يا مراري عند أبويا بابا.

0: ها ايه رأيك بقى يا بهونتي في الفيلم ده؟
1: وحش.
0: اما وحش ازاي يعني؟
1: انت واحمد ما بتفهموش.
0: طب شكرا يا ست، الله يكرم اصلك.
1: في حد يدخل بنتين زي القمر فيلم اكشن؟
0: بصراحة في دي بقى عندك حق، المفروض يبقى فيلم رومانسي كده وجميل ومنك لله يا احمد.
1: ايوه كده، افهم بقى.
0: فاهم يا ستي فاهم، بس مش قوي.
1: طب وبعدين؟
0: هنشوف.
1: لا يا حبيبي، جواز على سنة الله ورسوله.
0: وانا موافق جدا، ده انت جميلة قوي يا بهانة.
1: وانت كمان يا سامح.
0: جميل؟
1: لا.
0: طب يا ست الله يكرم اصلك،
1: انا قصدي ان الراجل مش بجماله، الراجل بجدعنته وشهامته، واي واحدة تحس معاه بالامان والحب.
0: اي واحدة؟
1: لا يا حبيبي، اي واحدة تبقاني.
0: وانتي اجمل بنت قابلتها في حياتي يا بهانة.
1: شكرا، الله يكرم اصلك.

0: أبويا. أبا.
1: في إيه يا نعسي؟
0: في موضوع مهم ولازم أكلمك فيه.
1: إيه بقى الموضوع المهم؟ الموضوع المهم اللي أنت عايزه يا بنت يا نعسي.
0: أبا أنا كبرت صح؟ أنا كبرت.
1: مبروك مبروك يا بنت يا نعسي. كبرتي؟ كبرتي يعني إيه يا بنت؟ أنت بتهزري معايا يا بنت؟ مش عارفة إن الجاموسة مستنياني؟
0: جاموسة إيه ياب؟ إحنا في اسكندرية.
1: ماني اتصلت بيه؟
0: اتصلت بمين؟ بالجاموسة؟
1: يا بنت يا هبلي، اتصلت بعمتك سعاد وقالت لي الجاموسة بتسأل عليك.
0: يابا بلاش هزار يابا، بقول لك موضوع مهم مهم.
1: اوعى يا بنت كل الموضوع اللي في دماغي تكون عايزة تتجوزي.
0: ايوه يا بابا انا عايزة اتجوز.
1: ايه دي؟ تصدق يا بنت يا نعسي؟ عشان باباه دي مش موافق. مين المغفل اللي امه داعية عليه عشان يتجوزك؟
0: نعم ابا، واضح انك مش عارف قيمة بنتك نعسة كويس.
1: عارف عارف، طلع لأمك اعتدال
0: بقى كده. طيب انا هقول له.
1: إيه؟ لا اوعى يا بنت، اوعى يا بنت عشان تخلعني.
0: يعني هتجوزني؟
1: ماشي اسأل عليه الاول.
0: موافق. شكرا يا احسن اب في الدنيا.
1: العفو يا اغلى من جاموستي ومن اعتدال نفسه.
0: جاموستك جاموستك تاني.

0: الأصل والحسب والنسب.
1: مش فاهم يا فتحية.
0: اللوحة قربت توصل هنا في قصر السلاملك.
1: أيوة، المفروض كانت وصلت، ده كان ميعادها واتأخرت.
0: واللوحة الأثرية دي على حسب ما سمعت يا فتوحي هتتنقل من قصر السلاملك لمتحف في باريس.
1: تمام.
0: ولما يتجوز الأمير أحمد هتبقى مراته أميرة.
1: ما تنجزي يا فتحية وهات من الآخر.
0: بنتك فهيمة.
1: مالها؟
0: تبقى هي الأميرة.
1: أنت مجنونة؟ تتجوز من أحمد باشا زهدي؟
0: وليه لأ يا فتح الباب؟
1: ده كده يبقى اتفتح لنا باب العز والهنا.
0: اشكرني بقى يا فتوح يا جوزي.
1: شكرا يا فتحية يا مراتي.
0: لا حاف كده، شكرا بخاتم ذهب
1: صيني، وبكرة لو حصل هيبقى ألماز.

0: ماما بس أنا
1: مفيش بس، تعملي يا فهيمة كل حاجة عشان الأمير أحمد يعجب بيكي.
0: بس أنا بحب هشام يا ماما.
1: مين هشام ده؟ افهمي بقى يا فهيمة وخليكي اسم على مسمى.
0: يا ماما نتمنى بجد، ده أحمد باشا زوجي ده قمر قوي وجنتل، بس مستحيل.
1: إحنا بقى المستحيل ده هنخليه حقيقة.
0: طب إزاي؟ إزاي يا ماما إزاي؟
2: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
11: عدنية اف ام
10: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
11: لون جديد.

0: تناسبني.
1: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
2: انتشارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
9: ناينتي مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

عدنية اف ام تقدم برنامج السديم في موسمه الاول مع سعيد الجرجاوي.

0: من آلاف السنين والإنسان يراقب قرص الشمس اللي يزود الأرض بالدفء والضوء، نظر إليه بإعجاب ومحبة وخوف أحيانا، ولكن على مر السنوات لاحظ الإنسان أن الشمس هي مصدر كل الحياة والحرارة والطاقة. الفضول بدأ كعادته يحرك الأسئلة في عقول البشر عن أصل هذه الكرة الملتهبة وعن دورها في الكون. وفي البداية كانت الأساطير. الحضارات القديمة عبدت الشمس لأن اعتبرتها مصدر القوة والطاقة، والسجلات التاريخية نقلت لنا معتقدات مختلفة من ثقافات انتشرت في العالم القديم.
1: في أسطورة صينية قديمة، وهي إن الشمس ما كانت وحيدة، والقصة تروي إن كان في 10 شموس، وكان المفروض إن في كل يوم يطلعون 2 ويلعبون في السماء. لكن في يوم من الأيام قرروا 10 أن يلعبون كلهم مع بعض، وهذا خلى حرارة الأرض ترتفع، فقررت واحدة من الشموس أنها تقتلهم كلهم، وبقت هي الوحيدة عشان تحافظ على الأرض والحياة عليها.

0: أما عند الفراعنة كانت أسطورة تتكلم عن إله الشمس أراع اللي يقاتل في كل ليلة قوة الشر والفوضى الممثلة بأفعى كبيرة اسمها أبو فيس حتى تقدر الشمس أن تظهر في صباح يوم الثاني ويوم تختفي الشمس كل مساء يركب الإله راع مركب مقدس ويعبر نهر النيل تحت الأرض وخلال هذه الرحلة يمر راع على 12 بوابة تمثل 12 ساعة وهي عدد ساعات الليل ويحارب بشجاعة المشاكل اللي تقابل مركبته وبعد هذه الرحلة في كل ليلة يرجع راع ويظهر من جديد يمنح النور والدفء والحياة للبشر على الأرض ولكن مع إدراكنا بالأشياء اللي تحيط بنا تطورت علومنا وصرنا نعرف حقائق كثيرة خلتنا ننسف كل المعتقدات الخاطئة وندور عن إجابات علمية ترضي شغفنا الشمس هي مركز نظامنا الشمسي وكتلتها تساوي 99.8 من الكتلة الإجمالية من نظامنا الشمسي ونحتاج إلى 1.3 مليون أرض لتعادل حجم الشمس وهي نجم متوسط الحجم ويوم نقول نجم يعني كرة من الغاز ما عندها سطح صخري ولكن تحافظ على شكلها بفضل قوة الجاذبية الخاصة فيها ولأن الشمس لها جسم غازي مش متماسك فتدور أجزائها بسرعات مختلفة مثلاً خط الاستواء الشمسي تدور الشمس مرة كل 25 يوم أرضي لكن عند أقطابها تدور الشمس مرة كل 36 يوم لكن شو اللي سبب سطوع الشمس؟ يعني كيف يتم إنتاج هذا الكم الهائل من الطاقة اللازمة لدعم الحياة على الأرض؟ تحدث هذه الأسئلة العلماء لـ 150 سنة ودخل علماء الفلك النظرية بجدال مع علماء الجيولوجيا حول من يملك الإجابة الصحيحة وفي القرن 19 قدم عالم الفلك جون هيرشل وصف للدور الأساسي لأشعة الشمس في حياة البشر كلها واعتبرها المصدر المطلق تقريبا لكل حركة تصير على سطح الأرض بواسطة حرارتها تنتج كل الرياح وبواسطة أشعتها تنمو الخضروات من المواد غير عضوية اللي تصير بدورها مصدر دعم للحيوانات والإنسان نقدر بكل سهولة أن نقيس معدل الطاقة الصادرة من الشمس بواسطة قياس معدل الطاقة اللي تصل الأرض والمسافة ما بين الأرض والشمس اعتقد علماء الفيزياء في القرن 19 أن مصدر طاقة الشمس هو قوة جاذبيتها وفي الأربعينيات من نفس القرن اقترح العلماء أن أصل شعاع الشمس هو تحويل الطاقة من طاقة الجاذبية إلى الحرارة ويليام تومسون أو لورد كالفن كان أحد أعظم علماء الفيزياء في القرن 19 وصاحب القانون الثاني للديناميكية الحرارية هذا القانون يقول أن الحرارة تدفق بشكل طبيعي من الجسم الساخن للجسم البارد وليس العكس كان كالفن مقتنع بأن سطوع الشمس نتج عن تحويل طاقة الجذب لحرارة واقترح أن حرارة الشمس كانت تنتج باستمرار بسبب صدمة سقوط النيازك على سطحها ولكن الأدلة الفلكية أجبرته يعدل فرضيته ورجع يجادل بأن المصدر الأساسي للطاقة الشمسية كان طاقة جذب الشهب البدائية ولكن مع أواخر القرن 19 يوم تم اكتشاف النشاط الإشعاعي ظهر احتمال أن تكون طاقة نووية هي مصدر الأشعة الشمسية وهذا التطوير حرر العلماء من الاعتماد على طاقة الجذب في حساباتهم إلا أن الأرصاد الفلكية اللي اتبعتها بينت أن الشمس ما تحتوي على الكثير من المواد المشعة بل أنها تحتوي في الغالب على الهيدروجين اللي يحترق ويتحول لهيليوم في باطن الشمس يتقدم العلم نتيجة الصراع بين النظرية والتجربة، بين التأمل والقياس. لكن هل هناك طريقة لاختبار نظرية أن الشمس تسطع لأن الهيدروجين يحترق إلى الهيليوم في باطنها؟ في البداية ممكن نقول أنه مستحيل نجري اختبار مباشر لفرضية الاحتراق النووي، ولكن في الحقيقة في طريقة أن نقدر نشوف باطن الشمس بواسطة النيوترينوز. ولكن شو هي النيوترينوز؟
1: النيوترين هو جسيم أصغر من الذرة يتفاعل مع المادة ويتنقل بسرعة الضوء. تنتج النيوترينيات في النجوم عند حرق نواة الهيدروجين إلى نواة الهيليوم، كما أنها تنتج أيضا على الأرض في مسرعات الجسيمات وفي المفاعلات النووية وفي النشاط الإشعاعي الطبيعي. ورصدت النيوترينيات اللي تنتج في مركز الشمس في 5 تجارب، وبين الرصد المباشر أن مصدر الطاقة اللي تبعثها الشمس هو اندماج نواة الهيدروجين في باطن الشمس. وبذلك فإن جدل القرن 19 بين علماء الفيزياء النظرية وعلماء الجيولوجيا حسم تجريبيا.
0: الاتجاه الصحيح للبحث عن حل مفصل للغز سطوع الشمس كان من خلال النظرية النسبية لأينشتاين بسنة 1905، وبواسطة قياس كتل الهيدروجين والهيليوم في سنة 1920، وبواسطة تفسير ميكانيكا الكم وهي الفيزياء اللي تدرس الأجسام على مستوى الذرة لكيفية اقتراب الجسيمات المشحونة من بعضها البعض في سنة 1928. وبحلول منتصف القرن 20 صار علماء الفيزياء النووية والفيزياء الفلكية قادرين يحسبون معدل الاحتراق النووي في قلب النجوم مثل الشمس. الشمس هي ملكة مجموعتنا الشمسية اللي تجمع الكل بجاذبيتها، الملكة القاسية والحنونة في نفس الوقت، الغامضة والغريبة لدرجة ما تسمح للي يدرس ظواهرها أن يتوقف عن التساؤل.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مشكل.
1: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
4: نحن نوفر لك الراحة
3: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة.

0: القيادة الدولية.
1: سبب شفاؤك
0: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0 عدن خط 90 في جانب 91 مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7-8-00-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله.
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية FM تقدم البرنامج الديني أحاديث في العقيدة والسلوك مع الدكتور أبو زيد مكي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم أحاديث في العقيدة والسلوك، ومع الحديث السابع الذي هو بعنوان الوصية النبوية الكبرى. أخرج الإمام الترمذي بإسناد حسن عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الوصية الأولى من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه الوصية الكبرى، بتقوى الله سبحانه وتعالى حيثما كان الإنسان. اتق الله حيثما كنت. وما المراد بالتقوى؟ التقوى إذا أطلقت ولم يذكر معها الإيمان فيكون الإيمان من ضمنها، بل يكون التقوى أول أمر يتعلق في تقوى الله سبحانه وتعالى هو الإيمان. الإيمان بخبر الله سبحانه وتعالى بلا شك. فيتقي الإنسان ربه في عقيدته، فتكون عقيدته صحيحة في الله وفي الملائكة وفي الكتب وفي الرسل وفي اليوم الآخر وفي القضاء والقدر. هذا أول أمر يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيه. يتقي الإنسان ربه جل جلاله في عقيدته، ويتقي الإنسان ربه في الالتزام بشريعته، بالشريعة. إذا ذكر الإيمان مع التقوى فتكون التقوى يقصد بها فعل الطاعات وترك المعاصي المنكرات، الالتزام بالشريعة. أما إذا ذكرت التقوى هكذا بدون ذكر الإيمان فيكون أول ما يتقي الإنسان فيه ربه أن يتقي ربه في إيمانه. فبالنسبة للشريعة يتقي الإنسان ربه في امتثال هذا الطلب الذي طلبه الله سبحانه وتعالى منه فعلا أو تركا، يمتثل ذلك بلا شرك. هذه تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله بامتثال الطلب بلا شرك ولا ابتداع ولا اعتراض. ويتقي الله سبحانه وتعالى في التزام الشريعة بفهم صحيح ونظر صحيح وهكذا. وبالنسبة للعقيدة يؤمن بالصحيح بفهم صحيح بنظر صحيح بلا شك ولا تقدم ولا إلحاد. هذه تقوى الله سبحانه وتعالى. تقوى الله إيمان بالخبر بلا شك، وامتثال للطلب بلا شرك، وما يندرج تحت ذلك من تفصيلات. هذه تقوى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم له: اتق الله حيثما كنت. حيثما كنت من جهة المكان أو من جهة المكانة. من جهة المكان أي أينما كنت، سواء كان في بلدك أو كنت خارج بلدك، سواء كنت في مكان فيه اجتماع الناس أو كنت خاليا عن الناس، سواء كنت في البر أو البحر أو الجو، أينما كنت في أي مكان كنت فلتتق الله سبحانه وتعالى. أيضا من ناحية الزمان، في أي زمان كنت، سواء كنت في زمان فاضل في رمضان أو أيام عشر ذي الحجة أو في غير ذلك، اتق الله في أي زمان كنت حيثما كنت من ناحية الزمان. أيضا حيثما كنت من ناحية المكانة، سواء كنت رئيسا أو كنت مرؤوسا، سواء كنت يعني ذا منصب كبير أو ذا منصب صغير، سواء كانت لديك مسؤوليات أو ليس لديك مسؤوليات، اتق الله حيثما كنت. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني تعامل مع نفسك أنك بشر لست ملكا من الملائكة. ليس المطلوب منك ألا تقع في معصية، ألا تقع في خطيئة، ألا تفرط في طاعة، مهما كان أنت بشر. والله سبحانه وتعالى يريد أن نكون بشرا عابدين له، لا يريد منا أن نخرج من بشريتنا إلى أن نكون من عالم الملائكة. لا نخطئ، لا. ولذلك ما قال له لا تخطئ، قال له واتبع السيئة الحسنة تمحها. هنا قال له اتق الله ومع تقواك لله لا بد أن تخطئ. فإذا أخطأت ووقعت في بعض السيئات، سواء في تقصير في الطاعات أو يعني وقوع في بعض المنكرات أو حتى يعني الممت بشيء من يعني الأمور المتعلقة بالقلب، قصرت في أمور قلبية، أتبع هذه السيئة بالحسنة.
يعني أتبعها مباشرة بالحسنة، الحسنة التوبة والاستغفار، الحسنة يعني أفعال أعمال صالحة تمحو بها تلك السيئات، وهكذا أتبع السيئة الحسنة تمحوها. الوصية الثالثة قال له وخالق الناس بخلق حسن، يعني الأمر الأول تقوى الله والتعامل مع النفس، الأمر الثالث يتعلق بالتعامل مع الناس. ولا شك أن حسن الخلق مع الناس له مكانة عظيمة في دين الإسلام، تحتاج إلى حديث آخر نطيل فيها. لكن هنا وخالق الناس بخلق حسن، كيف تخالق بالخلق الحسن؟ أن تظهر لهم الاحترام، أكثر ما يطلبه الناس منك هو الاحترام. يعني الناس يقولون هذا حسن الخلق إذا كان يحترمهم، إذا كان يسيء إليهم يحتقرهم، والله لو أعطاهم من الأموال ما أعطاهم، هم يرون أن هذا أصلا ليس صاحب خلق حسن، حتى وإن ضحكوا أخذوا المال أخذوا الأشياء، لكن هم في قرارة أنفسهم وهم يرونه يحتقرهم يزدرهم يرون هذا سيء الخلق. فأول شيء في حسن الخلق مع الناس أن تظهر لهم الاحترام، ومن وسائل إظهار الاحترام السلام، السلام عليكم ورحمة الله. عندما تسلم على الآخرين يقول هذا إنسان محترم لا يرانا شيء، عندما تهمل السلام يقول هذا متكبر. فالسلام الابتسام، ابتسم في وجوههم وتبسمك في وجه أخيك صدقا، والسلام أيضا حسنات 30 حسنة. أيضا المشاركة في الأفراح وفي الأحزان، أيضا الزيارة، أيضا الهدية، تهادوا تحابوا، أي أمر تظهر به أنك محترم للآخر، سواء عندما تستمع إليه وتنصت إليه، عندما تلتقي الأعين، عندما تقابله، أظهر له أنك محترم له، تراه إنسان صاحب حرمة لكونه مسلم، فصاحب حرمة في ماله في جسده في يعني وظيفة، صاحب حرمة هو، فهو محترم له حرمة وله مكان عنده. الأمر الثاني طيب كلامك مع الناس تكون حسن الخلق. طيب الكلام مع الناس يعني أن تكف لسانك عن كل ما يؤذيهم، فابتعد عن الاستهزاء والسخرية والسب ونحو ذلك من الكلام الذي فيه إساءة لهم، وأسمعهم الكلام الطيب، أسمعهم الكلام الطيب الذي تطيب به نفوسهم فتكون سببا للاندفاع لفعل الطاعات ولترك المعاصي والمنكرات. أسمعهم النصيحة الصادقة، أسمعهم يعني ما ينفعهم في دينهم وما ينفعهم في دنياهم، هذا هكذا تكون حسن الخلق. طيب تعاملك معهم، كن طيب المعاملة معهم، وطيب المعاملة بأقل شيء أن تكف الأذى، كف أذاك عنهم، سواء الأذى المتعلق بيدك أو يعني أن تؤذي تضر بهم في أبدانهم، تضر بهم في أموالهم، تضر بهم في أعراضهم، كف أذاك عنهم، كف الأذى. وبذل الندى، بذل المعروف، بذل الإحسان، كل ما تحب أن يقدمه الناس إليك من الإحسان قدمه إلى الآخرين. كيف تحب أن يعاملك الناس؟ عاملهم به، فإذا أخطأوا عليك، إذا قصروا في حقك وطلبوا منك السمح، سامح، تجاوز عن الزلات، تجاوز عن الأخطاء، طهر قلبك بالنسبة لهم، سامح، اصفح، اعفو، وهكذا تكون حسن الخلق مع الناس. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من العاملين بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
4: بنافع للعقود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

ودخلك لسولخنا إذا كنا منعرف آخر اليوم جمعنا لا ودخلك لسوء القهر وأنا وإنت شو ما عملنا نفس الصفحة ونفس السطح.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك

سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

بلاك نعس فيكي والوحش زيد يا للدوايا ما بين ايديك ملقاش تبيب غارق في هوايا والشط بعيد.

0: هزتي فيه فارزع ما فهمتش.
1: تحمس معك في الشتاء
0: وشنو ما نبقى فيك زعما؟
1: ما يتبقى فيك
0: هذاك عليبة ما يبقاش فيه. واش تيجيب لك نونوس في عيد الميلاد بنادم؟
1: مرض ما كتير بحال هكا مالك كتزيد فيه.
0: ابتسام الله يرحمك عطاني فلوسي خمشي فحال
1: ياك.
0: والله انا ما عنديش معاه تيبقى فيك ولا ما بقى فيك. واش جيتي دبرتي عليا؟ انا معاك دابا داكشي اللي قلتي لي درته.
1: طلعتي فليتي ودي مراد ما كاين ماشي مشكل. والله علاش ديتي الريال
0: ابتسام؟

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
3: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: وزمنك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. رواه البخاري ومسلم والنسائي. المزعة هي القطعة. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وعنده: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، الحديث. وقال: حديث حسن صحيح. الكدوح آثار الخموش. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسألة كلوح في وجه صاحبها يوم القيامة، فمن شاء استبقى على وجهه، الحديث. رواه أحمد، ورواته كلهم ثقات مشهورون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس في غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم، جاء يوم القيامة بوجه ليس عليه لحم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فتح على نفسه باب مسألة من غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم، فتح الله عليه باب فاقة من حيث لا يحتسب. رواه البيهقي، وهو حديث جيد في الشواهد. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فأعطاه، فلما وضع رجله على أسكفة الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله. رواه النسائي. ورواه الطبراني في الكبير من طريق قابوس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم صاحب المسألة ما له فيها لم يسأل. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسألة الغني شين في وجهه يوم القيامة. رواه أحمد بإسناد جيد، والطبراني والبزار وزاد: ومسألة الغني نار، إن أعطي قليلا فقليل، وإن أعطي كثيرا فكثير. وعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شينا في وجهه يوم القيامة. رواه أحمد والبزار والطبراني، ورواة أحمد محتج بهم في الصحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي على الصلاة لبي.
0: 88.9. لون جديد. جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

تقدم البرنامج الديني من أخلاقه تعلمنا مع الدكتور صلاح بن سالم باعثمان.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، على مائدة النبوة نلتقي، ومن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم الدروس والعبر. واليوم نتعلم كيف كان تعامله عليه الصلاة والسلام مع البخلاء. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني سلمة، من سيدكم؟ قالوا: الجد ابن قيس، وإنا لنبخله. قال: وأي داء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم عمرو ابن الجموح. فانظر ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل بني سلمة عن سيدهم ورئيسهم، وذكروا له أنه الجد ابن قيس، وكان سيدا مطاعا في قومه ذا مكانة عالية، لكنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام على أن نبخله، أي نصفه بالبخل. فكان رد النبي عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوأ من البخل. فلا عيب أيها الأحباب أن أسوأ ما يتصف ويوصف به الإنسان هي هذه الصفة الذميمة، البخل. واختار النبي صلى الله عليه وسلم لهم سيدا غيره، وهو عمرو بن الجموح، الذي كان مشهورا بالجود والكرم والسخاء. ومن ذلك أنه كان يقوم بعمل الوليمة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. ثم إن البخل لا يكون في المال فقط، إنما يكون أصناف متعددة، فقد يكون البخل بالمال، وقد يكون بالعلم، وقد يكون بالصحة، وقد يكون كذلك بالأخلاق، إلى غير ذلك. إذا وهبك الله مالا ولم تؤدي حقه فأنت من البخلاء. إذا وهبك الله صحة ولم تعن الضعفاء فأنت من البخلاء. إذا وهبك الله علما وكتمته فأنت من البخلاء. إذا وهبك الله أخلاقا حسنة وأسأت معاملة الناس فأنت من البخلاء. إذا ذكر نبيك صلى الله عليه وسلم ولم تصلي عليه فأنت من البخلاء. وللبخل آفات كثيرة وسلبيات متعددة، فهو الطريق إلى كل منقصة، يحمل صاحبه على منع حقوق الله وحقوق العباد فلا يؤديها، كما أنه يدفعه إلى سوء الظن بغيره، ويجعله عرضة لكره الآخرين وحقدهم عليه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأكرمهم. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى يوم حنين الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، أعطى كل واحد منهم 100 من الإبل، ولما جاء أعرابي أعطاه واديا من الغنم بين جبلين، فرجع إلى أصحابه وهو يقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. إن هذا الداء العضال وهو البخل قد يتمكن من الإنسان حتى يصل به إلى درجة الشح، التي هي أعلى درجات البخل، والتي ذمها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها في قوله: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ثم إن أمر البخل قد لا يتوقف عند حد البخل على الغير، وإنما يصل بالبخيل إلى أن يبخل عن نفسه وعلى نفسه، فقد يكون في حاجة إلى طعام أو شراب أو ملبس أو مسكن أو غير ذلك من طيبات الحياة، ثم تراه يبخل على نفسه، وإنه لو علم حقيقة الدنيا ما بخل على نفسه ولا على غيره.
ولنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان أكرم الناس وأجودهم، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، ويتعوذ من البخل عليه الصلاة والسلام، ويذم أهله. وإن من سار على نهجه صلى الله عليه وسلم واهتدى بهدي نال عز الدنيا وشرف الآخرة وحظي برضا الخالق سبحانه وتعالى ومحبة الخلق. وإلى لقاء آخر نتعلم فيه من رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي على الصلاة لبي.
0: 88.9 لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج، طبيعي 100%، من حليب بقار طازج 100%، الرعوي طازج، طازج من طازج.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

0: خير يا عزيزي الفضائية العابرة للمجرات. أعلم أنك تحب اللف والدوران بمكوكك في الفضاء وتعشق التسكع والتجوال بين الكواكب، لكن لتفعل ذلك على كوكبنا الجميل يلزمك أولاً أن تتأمل بعناية خريطة الأرض وتنتبه للخطوط المتعرجة التي ستراها أينما نظرت. تلك يا عزيزي هي الحدود التي تفصل بين الدول والتي لن تجعل تجولك في هذا الكوكب بسهولة تجولك في الكواكب الأخرى. يعني شوف انت المجرة دي كلها تقطعها ماشي جاي ما عندك مشكلة، لكن تجي عندنا هنا الأرض وتلزم حدودك حرفيا.
1: نحن أصلا ربنا أدانا كوكب جميل بدون تعقيدات ولا تقسيمات، ليه نتفلسف ونقعد نعمل لنا خطوط ودوائر ونصعيب على نفسنا؟
0: لن ترى هذه الخطوط وأنت في طريقك إلى كوكبنا يا عزيزي الفضائي، لأنها خطوط وهمية من تأليفنا نحن البشر. لكن الظهور الأبرز للحدود كان مع الاحتلال الأوروبي لإفريقيا، حيث أنشأ هؤلاء المحتلون حدوداً لمعظم الدول الأفريقية التي تسابقوا للاستيلاء عليها. ولكن قبل التوغل في إفريقيا دعنا نذهب إلى أطول حدود في الكوكب بين أمريكا وكندا لنفهم الحدود بشكل واضح. أمريكا وكندا أرادا تقسيم الحدود فيما بينهما، فقاما برسم خط مستقيم. شوف هو الخط ما كان مستقيم شديد، بس الخرائط هي بتقول انه مستقيم، لكن على ارض الواقع هو كان ملولو. لو انت الموضوع ده ما عاجبك يا ابو الدقيق امشي لناس القرن ال19، خليهم يدوك بوصله وبكره خيط وخلاص اعمل لنا الواقع زي الخريطه، والغابات اللي حتقابلك في الطريق دي اتصرف معاه، اهم حاجه بس خلي لنا الخط مستقيم وقابلني لو حصل الموضوع ده. وبعيدا عن الخط المستقيم او الملولو، فإنك إذا دققت في الخريطة ستتعجب من تلك القطعة المستطيلة التي تلتهم فيها أمريكا جزءا من كندا، لكنك ستتعجب أكثر حين تعرف السبب. بالرجوع إلى عام 1783 كان الأمريكيون المنتصرون يتفاوضون مع البريطانيين المتحكمين في كندا آنذاك لتقسيم الحدود. لسوء حظهم كانت تلك المنطقة في خريطة التفاوض مغطاة بصورة تقسيم أخوي زيادة عن اللزوم بين الأمريكيين والبريطانيين دون أن يروا المكان أصلا. اقترحوا أن تمضي الحدود في طريقها بشكل أفقي من أعلى هذه البحيرة الصغيرة حتى يتقاطع الحد أو الخط مع نهر المسيسيبي، ولكن المسيسيبي بجلال قدره فاجأهم بأنه لم يتقاطع أصلا مع هذا الخط، تاركا إياهم في موقف محرج، والبلعب مع المسيسيبي بيطلع له المستخبي. بل حتى أنه مكتشفوا كذلك أن البحيرة أعلى من المكان الذي حددوه بقليل. المهم في النهاية وصلوا لهذا المستطيل. يبدو أنهم والله أعلم أثناء تقسيمهم للحدود لم يكونوا بوعيهم، وأنهم لم ينتبهوا أنهم قطعوا جزءا عند بلدة اسمها بوينت روبرتس، وبالتالي أصبحت من نصيب أبناء العم سام. هذه البلدة يعيش فيها حوالي 1000 مواطن أمريكي ولديهم مدرسة ابتدائية واحدة فقط، وبالتالي يجب على طلاب المراحل الأخرى أن يقطعوا الحدود 4 مرات ليذهبوا إلى مدارسهم خارج البلدة. حس عليك الله مشكلة التعليم عن بعد شنو؟ حسنا دعك من أمريكا وكندا ولنعد إلى أدغال إفريقيا. هناك سترى كيف تقع دولة غامبيا بأكملها داخل السنغال كما لو كانت تحاول الإحاطة والإمساك بالنهر.
2: ولا حل على النهر هلا ما تسيبوش يروح منك.
0: والسر في ذلك أن البريطانيين أثناء استعمارهم لإفريقيا كانوا يعشقون الموارد والأنهار، فاستعمروا نهر غامبيا والذي على إثره أقيمت الدولة بعد ذلك. وكما توجد حدود مبنية على التضاريس الطبيعية، توجد حدود مبنية على المجاملات والضيافة. ففي فترة الاحتلال الأوروبي لإفريقيا كانت أنغولا واقعة تحت الاحتلال البرتغالي، أما جمهورية الكونغو الديمقراطية فكانت تخضع للاحتلال البلجيكي، إلى أن احتلال بلجيكا للكونغو لم يأتي عن طريق الساحل لأن الأخيرة لم تكن تطل على البحر. فقام ملك بلجيكا قال للبرتغاليين الأولاد عندي في الكونغو زهيانين ونفسهم يصيفوا، فدونا حتة كده من الساحل الله يجور بخاطركم. قاموا البرتغاليين قالوا جدا يا أمك عيوننا ليك وللكونغو. ومن الزمن ذاك والكونغو بقى عندها المصيف بتاعها. ما رأيك إذا أخبرتك أن الحدود لا تفصل الأماكن فحسب، بل تفصل الأيام في بعض الأحيان، كما هو الوضع بين جزر سماو المستقلة وجزر سماو الأمريكية، حيث نقلت جزر سماو المستقلة خط الزمن الدولي من غربها إلى شرقها لتصبح متقدمة بيوم كامل عن جارتها. تخيل نفسك يا أخضريكا ماشي جاي كده بين الجزيرتين، مشوار الليلة تخلص بكرة، تمشي الليلة ترجع أول مبارح، وإنت بتلعب في التايم بارادوكس متكيف كده. ربما بعد كل تلك القصص قد تتضح لك غرابة الحدود، ولعلك تتساءل عن المعايير التي يتم تقسيم الحدود على أساسها أصلاً. فعندما بدأ الأوروبيون بإنشاء الحدود بينهم كان الهدف هو الاتفاق وتحقيق السلام، ولكن عند احتلالهم إفريقيا تبدل ذلك الهدف إلى أن أصبح تحقيق الربح فقط، فقسموا القارة بناء على أطماعهم الاستعمارية، ولم تراعى الحدود ولم يراعى العرق أو الدين أو اللغة. فعلى سبيل المثال، قبائل الهوسة الإفريقية تم فصلهم إلى دولتين، النيجر ونيجيريا. ولماذا نذهب بعيدا؟ ففي وطننا العربي، ورغم اشتراكنا في اللغة والدين، فقد قسم الأوروبيون أرضنا بعد الاحتلال إلى 22 دولة، تماما كما فعلوا في إفريقيا. المهم، بعد أن نثر المواطن الأوروبي الحدود حول العالم وأقام الحواجز وصعب الحركة،
3: قال لك دقيقة يا بوي، ورا مكبرين السالفة، ترى ما كان قصدي.
0: فقررت الدول الأوروبية أن تتحد في كتلة واحدة وتتجاوز الحدود لتسهل الحركة والتجارة بين البلدان، وهو ما يعرف بالاتحاد الأوروبي.
4: هم اتحدوا ونحن ناكله، يلا ما علينا. هسي انت عرفت أهمية الخطوط صح؟ عشان تلف براحتك في الكوكب.
0: نعيب حدودنا والعيب فينا، وما لحدودنا عيب سوانا، سل الأوطان والذكرى الدفينة، لما اضمحللنا وازددنا هوانا، لماذا بقعة صارت بقاعا، الشيطان يوسوس قد غوانا، لما الجيران قد سقطوا تباعا، وزاد البعد والشوق كوانا، نرسم ذي الحدود بكل قوة بلا تعب، أما خارت قوانا، خسرنا جمعنا من أجل نزوة، بكى التاريخ والماضي طوانا.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
4: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
5: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
4: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
5: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
4: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
5: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
7: والتكنولوجيا المتطورة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات.

0: للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي الطازج طازج من طازج.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول.

0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999 أو 780-299-33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.

0: مستشفى الريادة الدولي.
1: لما تكون صحتك هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن خط 90 بجانب 90 مولا. مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
4: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
3: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً حمولة الحوالة أقل.
4: إذن أحسنت الاختيار.
5: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام
7: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: بهذا إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان،
1: صوتكم في كل مكان.
0: تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام،
0: لون جديد في سماء الإذاعة،
1: في سماء الإذاعة.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية FM.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية FM.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد. جديد
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
7: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم؟ يعني
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة

0: 40 47 أو 782 782 550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: اختيار ذكية لراحة تدوم.

0: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
1: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
2: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
3: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
4: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
0: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
5: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
2: شكرا بيس.
6: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
7: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: عدنية
10: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
9: عدنية.

0: 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM، لون جديد.

عدنية اف ام تقدم برنامج أسرار مع طارق الحبيب.

أسرار. في برنامجنا هذا نسافر بين واحات الحب هنا وهناك. اليوم نتكلم عن الاختيار الزواجي، كيف يتم الاختيار الزواجي، كيف أختار شريكة حياتي التي أحيا معها الحب، كيف أختار شريك حياتي الذي سأحيا معه بقية حياتي، هل هناك وسائل معينة، هل هناك أركان أتكئ عليها، هل هناك قواعد، أم أنها مشاعر تأتي تتنزل علي من السماء أو تخرج كالنبتة من الأرض فأشعر بها حينما يخفق قلبي لإنسان فأتبع ذلك القلب وأتعلق بذلك الفتى أو بتلك الفتاة فأرتبط بها. هنا يقوم السؤال. الاختيار الزواجي يقوم على 5 أركان أساسية. الركن الأول هو الركن الجسدي، وأعدها ليس ترتيبا حسب الأهمية وإنما تعدادا. هل هذا الجسد الذي رأيته أمامي ذكرا أو أنثى جسدا مريحا بشكله؟ هل ذلك الجسد يثير عواطفي، يثير غريزة الجنسية، يثير ارتياح ذلك الجسد، أم أنه لا يثير ذلك الارتياح سواء من الرجل للمرأة أو من المرأة للرجل؟ ولذلك النظرة الشرعية واحدة من أسبابها في ظني أنه استكشاف البعد الجسدي، أعني بها الركن أو ما يسمى البعد الجسدي. الركن الثاني في مثل هذه المسألة هو البعد العقلي أو البعد النفسي. كيف يكون البعد العقلي أو البعد النفسي؟ ما طبيعة شخصية هذه المرأة؟ شخصية مميزة؟ إذن أقدم عليها فأقول كلا. القضية هنا ليست هي تصنيف المرأة أو تصنيف الرجل، إنما القضية في تناسق الرجل مع المرأة. ولذلك في الطرح الإسلامي

حميمة أجمل. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، هنا الخلق هو السمات الشخصية والنفسية. لم يقل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم متدين خلوق، بل قال إذا أتاكم من ترضون. وكلمة ترضون هنا تعني تناسقا بين نوع الخلق هنا وهنا، ليس الراقي مع الراقية أو الدنيئة مع الدنيئة، لا، إنما تناسق في الطباع. ولذلك قد تجد إنسانا مميزا قد ارتبط بامرأة أقل تميزا ويراها سيدة الوجود، امرأة مميزة ارتبطت برجل أقل تميزا بكثير تراه سيد الناس. لماذا؟ لأن هناك توافقا نفسيا يجب أن نبحث في ذلك التوافق. إذن البعد الأول البعد الجسدي، الثاني البعد النفسي، الثالث هو البعد الروحي. كيف يكون البعد الروحي؟ البعد الروحي، ما المعاني الروحية الدينية عند تلك الفتاة، ذلك الفتى؟ ولها جانبان، جانب كمي وجانب نوعي. هل كمية دينه أو تدينه أو مفاهيمه الروحية أيا كان دين تلك الفتاة أو ذلك الفتى تتناسب مع الكمية المرضية عندي، حتى لو ما كانوا يؤمنون بدين، يؤمنون بمعاني روحية، كمية المعاني الروحية عند تلك الفتاة أو ذلك الفتى. الأمر الآخر نوع طريقة التدين، وطريقة التدين على ثلاثة طرق: إما تدين عقلي فكري يأخذ الدين كقيمة معرفية، أو تدين انفعالي عاطفي ذلك التدين، أو تدين سلوكي في سلوكيات الإنسان، أن الدين عنده مجرد سلوكيات دينية خالية من الانفعالات وخالية من الأبعاد المعرفية العقلية أو القيمية لذلك الدين. إذن فهم هذا البعد من الخطأ، ارتباط إنسان متدين عقليا بامرأة متدينة سلوكيا، أو العكس، أو انفعالي مع عقلي، أو انفعالية مع عقلي، أو ما شابه ذلك. لماذا؟ لأنها ستحاسبه على طبيعة تدينها، وهو سيحاسبها على طبيعة تدينه. فلو أن إنسانا تدينه عقلي ارتبط بامرأة تدينها سلوكي، تقوم الليل تصوم النهار لكن ما عندها بعد قيمي لما تفعله، ماذا سترى ذلك الرجل؟ أنه ضعيف الإيمان، لأنه لا يقوم الليل لا يصوم النفل. ماذا سيراها؟ أنها امرأة لا تفهم من الدين إلا شكله ولا تفهم لبه الحقيقي. إذن إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، كيف ترضون؟ أيرضى الدين؟ نعم، نوعا وكمية، نوعا في تناسق نوع التدين. هب أني وجدت امرأة كل الصفات فيها لكن نوع التدين مختلف، إذا كانت تلك الصفات قوية جدا لربما احتوت ذلك الاختلاف في نوع التدين. إذن هي مثل النقاط أسجلها أنا أيها الإنسان. تكلمنا عن البعد الجسدي، وتكلمنا عن البعد النفسي العقلي، وتكلمنا عن البعد الروحي، وبقي هناك بعدان سنتكلم عنه.

تكون لدينا أحيانا صورة للزوج المثالي، لكننا قد نتزوج شخصا غير مثالي، فنصبح حينئذ أمام خيارين: إما أن نمزق تلك الصورة المثالية ونقبل الشخص الذي أمامنا، أو نمزق ذلك الشخص الذي نحيا معه ونظل نحيا بتلك الصورة المثالية. لا نملك أن نقف بين قلبين تحابا ورأى كل المحيطين بهم تناقض سماتهم الشخصية. العقل والحكمة يقول: اترك لهما فرصة الخروج من التعلق، وسارعوا في حثهم على استكشاف بعضهم، لربما انسحب كل منهما بهدوء عن الآخر عندما تتكسر المشاعر البراقة على صخرة الواقع.

إذا تكلمنا أن هناك 5 أبعاد أساسية يجب أن نعرفها في الاختيار الزواجي، كلما حققنا أبعاد أكثر كلما كانت نسبة النجاح أعلى. البعد الجسدي، هل هذا الجسد للذكر أو للأنثى، مما يثير الطرف الآخر عاطفيا نفسيا جسديا في رغبته الخاصة. كلما ارتفعت تلك الإثارة كلما كان أرجى في الاستمرار وفي دوام تلك العلاقة. البعد النفسي هو تناسق السمات الشخصية. البعد الديني في كمية ونوع ذلك التدين عند ذلك الإنسان. بقي بعدان آخران، هناك البعد الاجتماعي. كيف يكون البعد الاجتماعي؟ هل هذه المرأة وبالمقابل هل ذلك الرجل اجتماعيا؟ لأن بعض المجتمعات يهمها ذلك الشيء، مجتمعات أخرى مثل المجتمع الغربي البعد الاجتماعي في بعض أحيانه لا قيمة له. أقول اجتماعيا، هل ذلك الإنسان مما يناسب مجتمعنا أو لا؟ لربما كانت هناك تعريفات اجتماعية تعيق الارتباط بمثل تلك المرأة أو مثل ذلك الرجل. هل أرتبط أم لا أرتبط؟ هل أخضع أنظمة الاجتماعية لجرس القلب الذي دق ناقوسه، أم أني العكس أخضع قلبي للأنظمة الاجتماعية؟ نعطي نقاطا، كم هو ذلك الخلاف في البعد الاجتماعي، ثم أرى كم هي المحصلة من 100 في الأبعاد 5. ولذا لمسة معينة، ربما بعض بناتنا يخفق قلبها لزميل في الجامعة أو شاب كذلك. نحن لا نؤيد العلاقة خارج إطار الزوجية، لكن هب أن واحدة من بناتنا حدث ذلك الشيء، لها تظل بنتا لنا تحتاج إرشادنا. فأقول قبل أن يتمكن ذلك الحب يجب أن تقيم هذه الأمور تماما حتى لا تقعي في ذلك المزلق، فتعرفي أن ذلك البعد أساسي. لأنه لو تمكن الحب واجتماعيا لا يمكن، فإنك ربما دفعت فاتورة صعبة لمثل ذلك الشيء. هناك بعد خامس، ألا وهو البعد العاطفي، وسأقف طويلا مع هذا البعد. هل هذا الإنسان أنا حقيقة أحبه؟ هل يخفق قلبي لمثل ذلك الإنسان؟ رأيت ذلك الإنسان، تعلق قلبي بذلك الإنسان. نسأل أولا، هل أنت دخلت في حالة حب؟ هل أنت أيها النبيل الفاضل دخلت في حالة حب؟ أم ربما تعيش أزمة في داخل أسرتك، في داخل منزل أهلك، فأردت الزواج لذات الزواج؟ سؤال آخر، هل أحببت هذا الرجل حينما جاء لخطبتك؟ هل أحببت تلك الفتاة حينما ذهبت لخطبتها؟ أم أحببت الحياة الأسرية؟ الزواج لا يقوم على حب الحياة الأسرية، في مبتداه يجب أن يقوم على حب الطرف الآخر وليس حب الأسرة. لأني إن أحببت الحياة الأسرية دون أن أحب الطرف الآخر أشعر أنه عبء على كتفي ذلك الإنسان، فربما أتعب من حمله طيلة حياتي. إذن قبل أن أدخل في العلاقة الأسرية أقيم، هل هذا الإنسان أنا أحبه لذاته أم لأنه سيساعد معي في تشكيل الأسرة؟ يجب أن يكون الحب لذاته. كيف أفهم أني أحببت ذلك الإنسان؟ إذا تذكرت، هل أنا أتذكر حياتي الأسرية؟ أتذكر أني في بيت؟ أتذكر عندي أولاد؟ أم أتذكر ذلك الإنسان وأنا جالسة معه أو جالس معها؟ هنا يكون الفرق بين تذكر الحياة الأسرية وتذكر ذلك الإنسان الحبيب. يجب علينا في بداية بناء العلاقة وفي بداية الخطبة وفي بداية الحب أن نتأكد أننا نحب الآخر، لا نحب الحياة الزوجية فحسب أو الحياة الأسرية أو هدفنا هو إنجاب الأطفال. هذا أمر. أمر آخر، هل ارتبطت بهذا الإنسان لأتخلص من ظروف معينة أم لماذا كان ذلك الارتباط؟ وهي القضايا التي سنسافر معها.

قال الشاعر علي بن عبد الله بن جعفر: ولما بدا لي أنها لا تحبني وأن هواها ليس عني بمنجلي، تمنيت أن تهوى سواي لعلها تذوق صبابات الهوى فترق لي، فما كان إلا عن قليل وأشغفت بحب غزال أدعج الطرف أكحلي، وعذبها حتى أذاب فؤادها وجرعها مر الهوى والتذلل. فقلت لها: هذا بذاك، فأطرقت حياء وقالت: إن من عاب ابتلي. ويقول المتنبي: عل الأمير يرى ذلي فيشفع لي، إلى التي تركتني في الهوى مثلا.

هناك 5 أركان للاختيار الزواجي. الركن الأول هو البعد الجسدي، والثاني هو البعد العقلي النفسي وهو تناسق الشخصيات، والثالث هو البعد العاطفي، هل أحبها حقيقة الحب أم لا، والبعد الرابع هو البعد الاجتماعي، التناسق المجتمعي بين الزوج والزوجة. ربما أنا لا يهمني، لكن إخواني يهمهم، أخواتها يهمهم، فمراعاة البعد الاجتماعي أيضا بنظرة المحيطين أمر ذا أهمية. هناك بعد آخر أيضا إضافة لهذه الأبعاد، وهو البعد الروحي. وتكلمنا في البعد الروحي أنه البعد الديني، وليس مقدار التدين لا، إنما كميته ونوعه أيا كان دين ذلك الفرد، حتى لو لم يكن يؤمن بدين من الأديان السماوية. البعد الروحي عند ذلك الإنسان، المعاني الروحانية عند ذلك الإنسان، إيمانه بالخرافات والأساطير، كلما تقاربت طريقة الإيمان بغض النظر عن صوابها وخطئها، كلما أكثر تناسقا تلك العلاقة الزوجية. جاءتني إلى العيادة تسعى امرأة فاضلة، تقدم لي 2، واحد يريد أن يتزوج مني زواجا معلنا تقليديا، والآخر زواجا غير تقليدي، زواجا بالسر أو ما يسمونه بالمسيار. أهلي كانوا ضد الثاني ويريدون الأول. من الخطأ أن أجيب أن الأول أفضل أم الثاني؟ ما ظروف الأول كلها من الأبعاد الخمسة؟ ما ظروف الثاني من الأبعاد الخمسة؟ لكن بطريقة مجملة، أرى أن الزواج هو تكامل احتياجات، يتوفق الزواج كلما تكاملت الاحتياجات. لو ارتبطت بامرأة ينقصني شيء واحد هي تملكه بجدارة ولا تملك سواه، سأراها هي ليلى دون سواها من البشر. ولو ارتبطت برجل يملك صفة لا أملكها وأحتاجها وأملك كل الصفات لرأيته قيس البشر ذلك الإنسان. إذن الزواج تكامل احتياجات، وهذا الذي يفسر لنا لماذا زوج مميز يتزوج زوجة مميزة ولا يدوم ذلك الزواج؟ لأنها لم تتكامل احتياجاتهم في بعض الأحيان. ولماذا مميز يتزوج امرأة نراها غير مميزة ويستمران؟ لأنه قام تكامل الاحتياجات. هل الزواج السري أو المعلن أفضل؟ من قام فيه تكامل الاحتياجات هو الأفضل، كان معلنا أو غير معلن، كان سريا أو غير سري، كان تقليديا أو بنمط جديد، ما دام قام الجانب الشرعي فيه، وضابط الشرعية هذا يعود إلى علماء الشريعة. العلاقة الزوجية بدأت بأحرف 4 هي قبلت، وتنتهي بـ4 أحرف هي طالق. في هذا المدى ربما تضيق جدا جدا جدا بين قبلت وطالق، وربما تأخذ معنى من القداسة عظيم، فكلمة طالق أو التخلي لا يأتي عنها إلا بظروف معينة محددة. لعلنا ربما نفرد حلقة عن طلاق الحب، أو يحدث طلاق للحب؟ هل يمكن أن يطلق المحب لزوجته، أو تطلب الطلاق امرأة تحب زوجها؟ هذا موضوع آخر ربما نسافر فيه. ما الأهم من الأبعاد الزواجية؟ هل البعد الجسدي هو الأهم؟ أم أنه البعد الروحي؟ أم أنه البعد العاطفي؟ أم البعد النفسي؟ أم الاجتماعي؟ كلها مهمة، لكن أنا ما معنى كل شيء عندي؟ بعض الناس حبه من النوع الجسدي فيكون الحب أو البعد الجسدي هو الأهم. بعض الناس أغرق رومانسية في بنيته فالركن العاطفي يكون أكبر. بعض الناس لا، القيمة المجتمعية تعني عنده، ولذلك لو فقد الجانب الاجتماعي رغم الجوانب الأخرى موجودة لربما هذه النسبة 4 من 5 لا تكفي لتلك العجلة أن تدور. إذا معنى كل بعد في الإطار المجتمعي وفي الإطار النفسي وفي معاني ذلك الارتباط هي التي تفسر
دوام زواج من عدمه، تفسر سعادة ارتباط من عدمها، معنى تلك العلاقة وأبعادها المتعددة. الإشكالية أننا نرى الزواج من بعد واحد وننطح ذلك البعد ونصارع من ذلك البعد، ثم إذا ارتبطنا وجدنا أبعاد أخرى لم نفطن لها، وإذا بها تكحت وتنحت في صخر ذلك الحب أو ذلك الارتباط الزواجي، ولربما دمرته.

المدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام.
5: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

العدنية FM تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعاوي.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني وأخواتي، أتكلم بالعامية، عندك عيال؟ البعض يقول إيه. إذن اسمع هذه المقاطع أو هذه الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم أو هذه الآيات. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ومن لا يرحم لا يرحم. إذن تسألني ليش أنا قلت عندك عيال؟ لأن اللي عنده أولاد لابد أن يرحمهم، وهذا الوالد أو هذه الوالدة يحتاجون عمل كثير، لأن تربية الأبناء تربية الأولاد تحتاج عمل. إيش هذا العمل؟ الأبناء والبنات يحتاجون رحمة. تعجب من أناس لا يمسح على شعر ابنه أو بنته، أين الرحمة؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ يعني كأنه مستنكر. الأعراب عادة فيهم شوي جلافة فيستنكر هذا الشيء: تقبلون الصبيان؟ كأنه ما يقبل صبيانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: نحن ما نقبلهم. ايش رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ الله، بسبب أنه ما يقبل عياله ينزع الله عز وجل منها الرحمة؟ نعم، الرحمة وضعها الله عز وجل في قلوب عباده. الله عز وجل رحيم، ومن رحمة الله عز وجل أنه يرحم خلقه. وفي الحديث المشهور أن الله تبارك وتعالى جعل رحمة واحدة في الأرض يتقاسمها عباد الله عز وجل، وادخر عنده كم؟ ادخر 99 رحمة، سبحان الله. ولذلك الله عز وجل يسمى الرحيم، ورحمة الله عز وجل تسبق عذابه، فلا بد من رحمة. ومن كما قال: إنه من لا يرحم لا يرحم. الأبناء يحتاجون رحمة يا أخوان. والله العظيم أعرف أناس دائما عصاه على عاتقة، عصا صوت حديدة، ما يرحم عياله. رسبوا في الاختبارات في الدراسة، امسكه وكسره. زين، ممكن يكون في حل أفضل، بكلمة بنصيحة. ليش دائما الضرب؟ الضرب ما ينفع غالبا، لكن مرات ينفع. قبل لما كنا بالمدارس كان المدرس أو المعلم عنده خيزران، بس هذه نحتاجها. ليش؟ عشان تربينا. الضرب مو كل أحواله ما ينفع، لا ينفع، لكن مو دوم. كل ما غلط طقيته بالحديدة أو بالعصا أو بالصوت أو غيره، لا لا لا، مرات ما ينفع ومرات لا والله ينفع. مثل أن تربيه بالمدرسة بس يشوف الصوت، عفوا، بس يشوف الخيزران الطالب يدرس. أذكر لما كنت بالابتدائية كان عندنا معلم الله يغفر له، حي وميت، كان اللي ما يكتب الواجب يطقه على إيده، راحت اليد.
لذلك لما نروح البيت نتذكر الواجب، واجب اللغة العربية. قبل لا نتغدى نفتح الكتب ونكتب الواجب. ليش؟ نتذكر الخيزران. لذلك مرات الظهر بينفع لكن مو دائما. الحين للأسف ما في ظهر بالمدارس، لكن لو كان الظهر موجود بالمدارس نفع لبعض الطلبة. الحين ألغي، وأنا ضد أنه يلغى الضرب إلا بحدود، يعني حدودنا السابقة لما كنا في طلبة بالابتدائي بالمتوسط. لكن المقصد أنك ولي أمر أن لا تستخدم الضرب دائما، وارحم أبنائك. الأبناء يحتاجون كلمة طيبة، ولا يحتاجون دائما أني أضربهم. حتى أن واحد صغير عمره 14 تقريبا أو 15 سنة، وإلا وجهه كل أحمر، لما سألته قال أبوي اللي ضربني. ليش؟ لي مشكلة معينة. مرة من المرات سمعت أحد المشايخ يذكر أن شخص من الأشخاص في أحد الدول قام بتمزيق الكنبات اللي موجودة بالصالة. سوى أبوه؟ راح وربطه وحطه بغرفة، ربطه شده بالحبل، ويومين أو ثلاثة هو مربوط. وإلا بعد ذلك بعد يومين ثلاثة ولا متوقف الدم. ليش؟ من كثرة الربط ويومين وثلاثة. طيب وين الرحمة؟ نزعت الرحمة من قلب هذا الأب. لذلك لابد أن نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأبناء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الأبناء، وكان يمسح على رؤوسهم، وكان يأتي للحسن والحسين. يا أقرب مثال، لما يأتيه الحسن والحسين أو بنت زينب ويدخل المسجد وهو يحملها، وإذا سجد وضعها، وإذا، لكن لو واحد إمام سواها الحين كان انقلبت عليه الدنيا. هذه الرحمة، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مع أولاد بناته. هذه هي الرحمة، هذه الرحمة الحقة. ولذلك عائشة رضي الله عنها تذكر أن امرأة أتتها ومعها بنتين، وهذا البنتين من شدة الجوع ما تجد ما تطعمهم، فأعطت عائشة ثلاث تمرات، واحدة للبنت الأولى والثانية للبنت الثالثة. لما كلت البنتان التمرات، المرأة هذه أرادت أن تأكل الثالثة، لكن لما تريد أن تأكلها، وإلا البنتين، بنت المرأة هذه تريد التمرة، سوت كسمت التمرة، أعطت الأولى وأعطت الثانية. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مدح عمل هذه المرأة وقال هذه في الجنة. هذه هي الرحمة. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم برحمته، ويدخلنا جنات النعيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي.
0: 88.9 لون جديد. جديد
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: لما تكون صحتك.
6: لما تكون صحتك
5: هي الأولوية.
6: هي الأولوية.
5: للحجز والاستفسار 78211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: الرعاية الكاملة.
6: الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجل،
5: يا الله
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: مسي على الحبايب
0: 88.9
2: حلوه وسكر في
0: الجسم
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه مليت غيرك جوايا
0: 88.9
4: اليوم همش الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله لازم
0: عدنية FM

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. ثروعنا في سيئون.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: مسي لي على الحبايب
11: 88.9
10: حلوه وسكر في
11: الجيم
10: سهرانين، لفيت الدنيا والعالم كفايه، ما لقيتش غيرك جوايا.
11: 88.9
12: اليوم همش الليله تعدي، يلا كله معايا يقوم الليله لازم
11: عادل يا اف ام

0: مدارة.
1: إعلانك معنا،
2: انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: لما تكون صحتك،
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية،
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: 88
1: ما يهمني شفتها اليوم أهم شي الليلة تعدي أيوة. يلا كله معايا يقوم الليلة ليه زي
0: عادل يا إف إم

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: 88
3: عدن يا اف ام

0: 88 9 عدنيه حلوة حلوة تنباس ديها وتصدر بلوى عدنيه اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك في مستشفى الريادة. حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
7: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
6: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر، أيضاً عمولة الحوالة أقل.
7: إذن أحسنت الاختيار.
8: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
9: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
10: Thank you.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج، طبيعي 100%، من حليب بقار طازج 100%. الرعوي طازج، طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية، أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 91، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

المعدنية FM تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.

0: كنت بتقولي إيه يا مريم؟
1: بقولك نستنى شوية هينار لغاية ما ندرس كل حاجة وبعدين نفتح المشروع.
0: مش محتاجين نستنى يا مريومة، مشروع أتليه على أعلى مستوى، هنعمل ديفيليهات وهنجيب أحدث الموديلات والموضة العالمية.
1: يا سلام، هو ده
0: يا بنتي هينار زهدي، لما تنزل السوق تنزل بتقلها.
1: ده كان حلمنا يا هينار لما كنا في كلية فنون جميلة.
0: احلامي انت بس يا مريومة وانا نفذ.
1: ربنا يخليك ليا يا أجمل صاحبة في الدنيا.
0: بقولك يا مريم، هو انت قاعدة هنا في اسكندرية كتير؟
1: أنا جيت يومين كده وماشية، بس لو عايزاني أقعد معاكي في قصر السلام لك في المنتزه موافقة طبعا.
0: مريم انت اتجننتي؟ عايزة كاميرات قصر السلام لك في المنتزه تسجل دخولك انت القصر؟
1: مش فاهمة يا هينار، انت بتهزري ولا بتتكلمي بجد؟ إهانة ولا مدعبة؟
0: لا يا حبيبتي إهانة طبعا.
1: والله العظيم بايخة ودمك تقيل.
0: أنا بهزر معاكي، ده شرف لقصر السلام لك والمنتزه واسكندرية كلها إن مريم مسعد تكون معايا في القصر.
1: ولو عاوزة أكون أميرة أعمل إيه؟
0: تتجوزي أخويا أحمد.
1: أتجوز أخوكي؟ أنت بتتكلمي بجد يا هينار؟
0: أيوة طبعا بتكلم بجد. أخويا بعد أقل من شهر هينقل اللوحة الأثرية من اسكندرية لمتحف اللوفر في باريس في موكب ما حصلش قبل كده، وهيكون في إيده اليمين مراته الأميرة مريم.
1: الأميرة مريم مسعد،
0: ست البنات وأجمل صاحبة ليا في الدنيا الأميرة مريم مسعد. والله أتمنى بجد يا مريومة.
1: طب نعملها ازاي دي يا هينار؟
0: هقولك.
2: معقول يا هينار؟ معقول مش عارفين نجوز أحمد زهدي؟
0: والله يا أنا البنات الحلوين كتير،
2: عايزين واحدة منهم بس،
0: مريم مريومة.
2: لازم تكون أميرة. هي مريم مريومة دي أميرة؟
0: هي أميرة في نفسها.
2: ها هينار بقولك أميرة، بنت أصل وحسب ونسب.
0: باباها يبقى مسعد بيه، بيشتغل في المطار.
2: بيشتغل إيه؟ طيارة؟ هو اللي بنى المطار؟ هو اللي اخترع الطيارة الميراج؟ أبوه وجده يبقوا من زعماء مصر؟
0: لا لا، الأستاذ مسعد مضيف جوي.
2: أنا بفكر في الأميرة فريدة.
0: فريدة؟ فريدة حفيدة الملكة فوزية، أجمل أميرات مصر وأجمل سيدات العالم؟
2: فينوس العرب.
0: معقول؟ معقول الأميرة فريدة توافق على أحمد أخويا؟
2: بيزيدها شرف يا هينار، ده

0: بلدنا أحمد باشا زهدي. وعلى فكرة الأميرة فريدة طلع لجدتها، تحب الموسيقى والغنى زي الملكة فوزية بالظبط.
1: وهنشوفها إمتى بقى يا أنا؟
0: نروح لها بكرة في قصر الحرملك.
1: تعالى يا بكرة. بقول لك إيه يا أحمد، أنا خايفة قوي، أنا أول مرة أخش سيمة.
2: يا نحسة ما تخافيش، ده فيلم حلو قوي، قصة مش مناظر.
1: لا بقول لك إيه، أنا مؤدبة وبنت ناس.
2: عارف، حفيدة برع هريدي مخيمر.
1: أحمد، أنا ممكن أسألك سؤال؟
2: اسألي طبعا.
1: أنت ليه عزمتني على السيمة؟ وليه بقى بتجري وراي؟ وليه ركبتني الأوتوبيس أبو دورين؟ وليه بتبصلي كده هو وتسبلي عينك كده؟ وليه مهتم بيا أصلا؟ ليه؟
2: بحبك.
1: وليه بتحبني؟
2: لا أقولك بحبك يبقى معناها أني مش بكرهك، معناها مشاعر، لما تقابل المشاعر بجفاء يبقى أنت مش رومانسية.
1: على فكرة أنا سمعت كلمتك كويس، بس بصراحة يعني مكسوفة، ما أنت عارف إحنا من أسرة محافظة.
2: محافظة المنوفية.
1: أهو بقى شفت، أديك أنت اللي بتهزر في المشاعر أهو، يبقى مين اللي مش رومانسي؟
2: والله بحب.
1: يبقى هقولك على مواعيد أبويا بقى عشان تيجي تشرب معاه الشاي وتسلم عليه.
2: أبويا اسمها بابا. هو أنت مش من الأسرة العالية برضو ولا؟
1: أيوه إحنا من الأسرة العالية. هتيجي ولا مش هتيجي؟
2: هاجي في إيه؟
1: يا مراري عند أبويا بابا.

0: ها ايه رأيك بقى يا بهونتي في الفيلم ده؟
1: وحش.
0: اما وحش ازاي يعني؟
1: انت واحمد ما بتفهموش.
0: طب شكرا يا ست، الله يكرم اصلك.
1: في حد يدخل بنتين زي القمر فيلم اكشن؟
0: بصراحة في دي بقى عندك حق، المفروض يبقى فيلم رومانسي كده وجميل ومنك لله يا احمد.
1: ايوه كده، افهم بقى.
0: فاهم يا ستي فاهم، بس مش قوي.
1: طب وبعدين؟
0: هنشوف.
1: لا يا حبيبي، جواز على سنة الله ورسوله.
0: وانا موافق جدا، ده انت جميلة قوي يا بهانة.
1: وانت كمان يا سامح.
0: جميل؟
1: لا.
0: طب يا ست الله يكرم اصلك،
1: انا قصدي ان الراجل مش بجماله، الراجل بجدعنته وشهامته، واي واحدة تحس معاه بالامان والحب.
0: اي واحدة؟
1: لا يا حبيبي، اي واحدة تبقاني.
0: وانتي اجمل بنت قابلتها في حياتي يا بهانة.
1: شكرا، الله يكرم اصلك.

0: أبويا. أبا.
1: فيه يا نعسي؟
0: في موضوع مهم ولازم أكلمك فيه.
1: إيه بقى الموضوع المهم؟ الموضوع المهم اللي أنت عايزه يا بنت يا نعسي.
0: أبا أنا كبرت صح؟ أنا كبرت.
1: مبروك مبروك يا بنت يا نعسي. كبرتي؟ كبرت يعني إيه يا بنت؟ أنت بتهزري معايا يا بنت؟ مش عارفة إن الجاموسة مستنياني؟
0: جاموسة إيه ياب؟ إحنا في اسكندرية.
1: ماني اتصلت بيه؟
0: اتصلت بمين؟ بالجاموسة؟
1: يا بنت يا هبلي، اتصلت بعمتك سعاد وقالت لي الجاموسة بتسأل عليك.
0: يابا بلاش هزار يابا، بقول لك موضوع مهم مهم.
1: اوعى يا بنتك كل الموضوع اللي في دماغي تكون عايزه تتجوزي.
0: ايوه يا بابا انا عايزه اتجوز.
1: ايه دي؟ تصدق يا بنت انا عزي عشان باباه دي مش موافق. مين المغفل اللي امه داعيه عليه عشان يتجوزك؟
0: نعم ابا، واضح انك مش عارف قيمه بنتك نعسه كويس.
1: عارف عارف، طالعه لامك اعتدال
0: بقى كده. طيب اني هقول له
1: إيه؟ لا اوعى يا بنت، اوعى يا بنت عشان تخلعني.
0: يعني هتجوزني؟
1: ماشي اسال عليه الاول.
0: موافق. شكرا يا احسن اب في الدنيا.
1: العفو يا اغلى من جاموستي ومن اعتدال نفسي.
0: جاموستك جاموستك تاني.

0: الأصل والحسب والنسب.
1: مش فاهم يا فتحية.
0: اللوحة قربت توصل هنا في قصر السلاملك.
1: أيوة، المفروض كانت وصلت، ده كان ميعادها واتأخرت.
0: واللوحة الأثرية دي على حسب ما سمعت يا فتوحي هتتنقل من قصر السلاملك لمتحف في باريس.
1: تمام.
0: ولما يتجوز الأمير أحمد هتبقى مراته أميرة.
1: ما تنجزي يا فتحية وهات من الآخر.
0: بنتك فهيمة.
1: مالها؟
0: تبقى هي الأميرة.
1: انتي مجنونة؟ تتجوز من أحمد باشا زهدي؟
0: وليه لأ يا فتح الباب؟
1: ده كده يبقى اتفتح لنا باب العز والهنا.
0: اشكرني بقى يا فتوح يا جوزي.
1: شكرا يا فتحية يا مراتي.
0: لا حاف كده، شكرا بخاتم ذهب
1: صيني، وبكرة لو حصل هيبقى ألماز.

0: يا ماما بس انا
1: مفيش بس، تعملي يا فهيمة كل حاجة عشان الأمير أحمد يعجب بيكي.
0: بس أنا بحب هشام يا ماما.
1: مين هشام ده؟ افهمي بقى يا فهيمة وخليكي اسم على مسمى.
0: يا ماما أنا أتمنى بجد، ده أحمد باشا زوجي ده قمر قوي وجنتل، بس مستحيل.
1: إحنا بقى المستحيل ده هنخليه حقيقة.
0: طب إزاي؟ إزاي يا ماما إزاي؟
2: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 89.9 حلوه وسكر في عدن جائف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه مليتش غيرك جوايا
0: 89.9
2: اليوم همش الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله ليزي
0: عدن جائف ام

0: بيت.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
1: ناينتي مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM،
6: لون
5: جديد في سماء الإذاعة.

0: العربية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم

0: مفنن إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم، وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

معكم يزيد سيف وبمشاركة المخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار،

مباحثات يمنية أثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لنذهب إلى التفاصيل. استضاف وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ في الرياض لقاء موسعا ضم رئيس الوزراء شائع الزنداني ورئيس هيئة التشاور محمد الغيثي وعددا من القيادات السياسية والاجتماعية. وناقش اللقاء أهمية توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار بين مختلف المكونات بما يخدم تحقيق تطلعات أبناء الجنوب. وأكد المحافظ ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة، مشيدا دعم السعودية لليمن في مختلف المجالات. كما أشار إلى استمرار الجهود لتعزيز التقارب والوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في تعزيز الاستقرار ودفع مسار السلام. بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع نظيره الإثيوبي كاسهون غوفي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر منظمة التجارة العالمية. وناقش الجانبان تنشيط اللجنة المشتركة وزيادة التبادل التجاري وتوسيع المشاركة في المعارض الدولية. وأكد الأشول أهمية العلاقات التاريخية مع إثيوبيا وكونها بوابة نحو إفريقيا، مشيرا إلى فرص جديدة مع انضمامها لمنظمة التجارة. من جانبه أبدى الوزير الإثيوبي استعداد بلده لدعم المستثمرين اليمنيين وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة. نفذ محافظ لحج مراد الحالمي برفقة مسؤولين من وزارة الصناعة ومنظمة الفاو جولة ميدانية للإطلاع على مشاريع زراعية في الحوطة وتبن. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري، إضافة إلى بنك البذور. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وأكد الحالمي أهمية هذه المشاريع في دعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الحيواني، مشيدا بتمويل الفاو والبنك الدولي. كما شدد على ضرورة إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني ودعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة اقتصادية مهمة للمحافظة. اطلع وكيل أول عدن محمد نصر شاذلي على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي في مكاتم الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية بعد إجازة عيد الفطر. وخلال زيارته استمع إلى آليات العمل الرقابي وخطط النزول الميداني للمؤسسات الحكومية، إضافة إلى أعمال الأرشفة والتحديد. وأكد أهمية الالتزام بالدوام الرسمي وتفعيل الرقابة الإدارية، مشيرا إلى ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير العمل. وشدد على تحسين الأداء المؤسسي وخدمة المواطنين بكفاءة. أقر اجتماع موسع برئاسة وكيل أول عدن محمد شاذلي حزمة إجراءات لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول. وشملت الإجراءات استمرار حملات النظافة وشفط المياه وفتح قنوات تصريف السيول وتنفيذ حملات رش لمكافحة الأوبئة.
كما تم التأكيد على جاهزية الجهات المختصة والتنسيق مع اللجان المجتمعية، إضافة إلى إعداد دراسات لإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي. وأشاد الاجتماع بجهود الجهات الخدمية في الحد من آثار الأمطار، داعيا إلى مواصلة العمل لحماية المدينة وسكانها. تتواصل حملة النظافة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي، وتشمل الحملة أعمال كنس الشوارع ورفع الأتربة وتنفيذ حملات رش بإشراف صندوق النظافة وتحسين المدينة. وتهدف الجهود إلى تحسين المظهر العام وتسهيل حركة السير والحد من المخاطر الصحية. وتأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات قيادة المحافظة لمعالجة الأمطار بسرعة ضمن خطة شاملة تستهدف مختلف مديريات عدن. بدأت خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية تسير قوافل إغاثية إلى المتضررين من السيول في المخا وموزع بمحافظة تعز، وشملت المساعدات مواد غذائية وإيوائية كدفعة أولى بعد استكمال حصر الأضرار وتحديد الأسر المتضررة. وأكدت الخلية استمرار توزيع المساعدات خلال الفترة القادمة لتغطية الاحتياجات العاجلة وتعزيز الاستجابة الإنسانية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيه. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية إثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن، لحج وأبين والضالع، أو عبر البث الحي على موقعنا أو شبكة الصفاء في المكلا وسيئون. تحياتي يزيد سيف والمخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. شكرا لكم على حسن الاستماع.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.